0: يلا رف
1: اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي اي بطيني بون اي الصغر اي انجاجي

0: ما سكن اي كنتي وزلا وانا اي كان اي بيزفوني سما بانتي سنما خايا مني ومني
1: عجيني بو
0: ما سكن اي كنتي وزلا وانا